ديال كندا كنقول راه شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

كان أبغى أقول له الأشياء اللي سمعت في موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السنة في النوم، شفتك السن

شوف الله يخليك، إذا ما تسد الصوت شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال كرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد